الشرقيه والشريطات لنهضه الامان السنجو في مدقق المنفعه مصلحه لم يتعقد وركائزه.